0: وقتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم.

0: الأنفاق.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن

قالت رب إن فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: كل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: صباح الخير من رايا اف ام، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحاً للمتفوقين تصل إلى 100% وسكناً داخلياً للطالبات وتقسيطاً ميسراً للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءاً من جيل يصنع المستقبل.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603, 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

الجنيدي إنا كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: فاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك
1: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو سلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو سلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

بالسماعة يقول باردون نمرة غلط متأسف على الإزعاج وسمعت حالي عم قول يا ناس حرام, حرام.

راح.

0: بإيدك والجوائز بانتظارك. مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي، كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف مزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول أحمد قباجة في كتابه المعنون الاستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية والصادر عام 12 و2000 ميلادي بأن هناك أزمات مالية تمر وتنتهي، بينما هناك أزمات تكشف بالتفاصيل أن المشكلة أعمق من مجرد نقص في الأموال، بل هي واقع سياسي اقتصادي معقد يحتاج إلى دراسة تفصيلية تحاول فهم الواقع المعاش. الدراسة التي يقدمها الكتاب إنما تستند إلى أبحاث أجراها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية ماس عام 12 و2000 ميلادي، بحيث تقوم هذه الدراسة بتتبع تطور الوضع المالي للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، لتضع القارئة أمام صورة واضحة لمصادر الإيرادات وحجم الإنفاق والعجز والدين العام وطبيعة التمويل الذي تعتمد عليه السلطة. لكن السؤال المركزي ليس كم يبلغ العجز، بل هل تستطيع المالية الفلسطينية الاستمرار بهذه الطريقة؟ يظهر الكتاب أن واحدة من أكبر مشكلات المالية العامة في فلسطين إنما تكمن في اعتماد هذه المالية على مصادر خارجية، في وقت تظل فيه قدرة الاقتصاد المحلي مرتبطة بحجم الضغوطات الإسرائيلية التي تحاول إجهاض هذا الاقتصاد ومنع توفير الدخل الكافي لحياة مستقرة ومستدامة للفلسطينيين، بحيث تصبح السلطة الوطنية الفلسطينية عاجزة أمام واقع صعب لا يمكن من خلاله توفير الإيرادات الذاتية وضبط الإنفاق وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي. ومن هنا يمكن فهم الكثير من العواصف المالية التي ضربت السلطة الفلسطينية اليوم وكل يوم. فالأزمة لم تكن وليدة لحظة واحدة، بل نتيجة تراكمات هيكلية ظلت تتكرر بأشكال مختلفة. الرسالة الأهم في الكتاب أن المالية العامة ليست مجرد حسابات في نهاية السنة، إنها أساس قدرة الحكومة على دفع الرواتب وتقديم الخدمات والاستمرار في أداء وظائفها. وبعبارة أبسط، إذا لم تكن للدولة موارد مستقرة فإن استقرارها السياسي والإداري وحتى الاجتماعي يصبح هو الآخر مهددا لا محالة. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
3: يا أحلى من مو.
2: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك وأنا غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحبا يبلغني حبك. يا رب، ما أحلى الوقفة في بابك والجلسة في ظل رحابك. يا رب، تخطيت الأعتاب وجئت الآن لأعتابك. أرجوك اللهم اللهم بجاه طهارة أحبابك، وفقني في سعي للخير فلست أوفق إلا بك. واغفر لي ذنبي يا ربي، وارحمني في يوم حسابك. إني يا رب بلا أحباب، فامنحني صحبة محرابك. وصلى الله على سيدنا محمد.

يا رب أسألك أن تجعل صدري خزانة توحيدك، ولساني مفتاح تمجيدك، وجوارحي خدم طاعتك، فإنه لا عز إلا في الذل لك، ولا غنى إلا في الفقر إليك، ولا أمن إلا في الخوف منك، ولا راحة إلا في الرضا بقضائك وقدرك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا يبيد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

0: اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

الجنيدي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: والوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلاءنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك
1: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. رايا اف ام ترافقك اينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات. مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحاً للمتفوقين تصل إلى 100% وسكناً داخلياً للطالبات وتقسيطاً ميسراً للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءاً من جيل يصنع المستقبل.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الشوكولاتة الداكنة، هل تعلم أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفيدة لصحتك؟ لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ. اختر الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو والتي تحتوي على نسبة 70% أو أكثر للاستفادة من فوائدها الصحية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps، خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: بإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. رايا اف ام ترافقك اينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام، 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

للجنادي إنا كنا. ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: مستمعينا ومشاهدينا متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة ومن سلسلة حلقات بودكاست ضيف الراية. نحن معكم على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال. في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير خلونا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم فنان متعدد المواهب، مصمم رقص فلكلوري وفنان تشكيلي، وهو اليوم أيضا معلم في سيفساء متعدد ومعتمد يكاد يكون الأول في فلسطين. عمل كمعلم مدرسي للفنون، سافر ومثل فلسطين في عدد من المحافل الفنية الدولية، واليوم أسس أكاديمية أرض كنعان. ضيفنا اليوم الفنان مازن عيسى، أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد مساك.
0: كيف مازن؟
1: تمام الحمد لله.
0: يعني ما بعرف كفيتك بالوصف ولا لا، لأنه أنا صراحة بعرفك أكثر من هيك بشوي، بس يعني رحت للأشياء الأبرز في الفترة الأخيرة على الأقل.
1: صحيح أنت دائما مبدع أحمد،
0: يسعدك. يعني أنا لو بدي أعرف كمان بقول الناشط الشبابي، وأنا يمكن مازن معرفتي فيك كناشط شبابي بداية قبل الفن، ويمكن هاي الخلطة الغريبة العجيبة ما بين العمل الشبابي والعمل المجتمعي مع الفنون خلت مازن يكون في هذا المكان وفي أرض كنعان. أهلا وسهلا فيك وفي أرض كنعان، وإحنا كلنا في أرض كنعان.
1: صحيح.
0: بداية يعني مازن ابن قرية بتين في محافظة رام الله والبيرة. وين بلشت دراستك؟
1: الجامعية درست في البوليتكنيك فنون تطبيقية. كانت هي يعني هم الجامعة البوليتكنيك عملوها لمرة واحدة تقريبا، يعني بعد ما احنا خلصنا بطل فيه الفنون التطبيقية، ومن هناك انطلقت في العمل اللي هي الفنون التطبيقية. ما بعدها اتوجهت زي ما انت حكيت قبل شوي كناشط شبابي في مخيمات شبابية، دورات في تمكين الشباب في المهارات الحياتية، إدارة مشاريع مع عدة مؤسسات يعني وطنية، ومن وفي نفس الوقت أنا في نفس

0: شهر 8.
1: نعم. يعني على الحفة.
0: صحيح.
1: يعني ما هي هذا التاريخ فاصل في كتير شغلات في البلد صراحة، يعني ما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر والفارق كبير. وين صفت البيدر؟
0: يعني البيدر كاسم وكوجود لستها موجودة، هي فرقة تابعة لجامعة القدس المفتوحة، يعني المسؤولية الإدارية والمالية في جامعة القدس المفتوحة. توقف شوية فيها التدريبات بسبب أن الأعضاء بطلوا يقدروا أنهم يجوا على التدريبات، يعني من حواجز بعد الحواجز صار في هجمات للمستوطنين اللي بيجوا من المناطق مش قريبة على رام الله، من قرى بعيدة شوي، كانوا يواجهوا مشكلة في الروحة والترويحة يعني. فخف التدريبات، وأنا يعني كشخص قررت أني يعني أسس أرض كنعان بعد يعني بعد فترة، فيعني ألهيت نفسي في الأكاديمية.
1: نعم. يعني بعد هاي الرحلة شو اللي خلاك تفكر بتأسيس أكاديمية، أكاديمية أرض كنعان؟ وهي يعني صراحة أنت بتعرف الوضع الحالي، الوضع الاقتصادي والوضع السياسي والإغلاقات، فترة صعبة. شو اللي خلاك تقول الآن بدي أشتغل هاي المؤسسة؟
0: في 2024 شاركت للمرة الأولى في ملتقى دولي في تونس في فن الفسيفساء. معظم الفنانين اللي كانوا موجودين هم أكاديميين، إما عندهم معارض خاصة فيهم أو عندهم أكاديميات. فنقاشي معهم كفنانين عرب ودوليين كان في استغراب ان يعني فنان فلسطيني موجود معهم، بس ان ما في مثلا مش جاي يمثل لا مؤسسه ولا اكاديميه ولا معرض،
1: جاي بشكل فردي.
0: وهي كانت عندي كمان هيك، يعني انا كنت كهاوي اكثر من ان كحرفي في الفسيفساء. فهم كثير يعني شجعوني وحكولي إن يعني فلسطين بحاجة إن يكون فيها مركز تعليمي تدريبي للفنون الحجرية للفسيفساء تحديدا، في معارض كثير وملتقيات دولية عربية وعالمية لفن الفسيفساء، وبدهم زي ما تقول إن يعني كمان يبقى في مرجعية. تمام. وفي نفس الوقت يعني هو فن موجود عندنا في فلسطين ومن فترة الرومان، وكمان في الفترة الأموية زي اللوحات اللي موجودة في قصر هشام، هي فترة أموية. تمام. ونحافظ عشان كمان نقدر أن نحافظ على موروثنا الثقافي الفلسطيني والعربي.
1: قبل ما يعني أروح أتعمق معك أكثر في موضوع الأكاديمية وموضوع الفن، وصار عندي كثير أسئلة في موضوع الفن الحجري على سبيل المثال، قديش بتحس إنه الفن في البلد مش ماخذ حقه؟
0: يعني في تقصير من الهيئات الرسمية في موضوع الفن، من منح، من حتى لو بدناش نحكي عن موضوع المنح اللي ممكن يعطوها للفنان الهاوي اللي ممكن إنه في المستقبل يكون إشي ويكون لإسم واسم حقيقي يوصل للعالمية. كمان يعني في عنا مشكلة في موضوع الثقافة. تمام. ثقافة المجتمع إنه بحاجة إنه يعني إن الفن مش مجرد هواية أنا بعملها لفترة زمنية وبعدين بتركها. فهي من أهم الأشياء يعني اللي بتأثر على الفنان.
1: مع أنه يعني سابقا يعني تاريخ الفلسطيني مليان بقصص الفنانين واللوحات، يعني أذكر منها مثلا شموط اللوحات وصلت آخر الدنيا وكانت تعبر عن القضية الفلسطينية. بحس أنه الفنان الفلسطيني وقد يكون أكثر الفنان التشكيلي أو الفسيفسائي يعني أكثر ظلما في هذا الموضوع، أنه وين دور وزارة الثقافة على سبيل المثال؟ وين دور ما بعرف إذا في كان في نقابة أو إشي للفنانين في البلد؟ ما بتحس إنه في يعني مثلا على سبيل المثال موضوع الكتاب، يعني مع الموجود البؤس الموجود، إلا إنه في اتحاد الكتاب الفلسطيني، اتحاد الكتاب العرب، بتلاقي

0: في جزئية وزارة الثقافة، وكمان عندها كتابات اليافعين وكتابات الأدباء ويعني أدب السجون، بتلاقي في تنوع. بس في الفن يعني يمكن أنا ما بشوف، بس ما في
1: يعني. هو صحيح صحيح يعني في في في جانب تقصير من من الجهات الرسميه، وفي نفس الوقت في في جانب من الفنانين نفسهم انهم كمان ان المفروض يعملوا زي ملتقيات انهم كمان يعرفوا فيها على حالهم. يعني انا اليوم موجود في ملتقى للفن الفسيفساء، هو ملتقى عربي، الأعضاء اللي فيه تقريبا 102 عضو، المقر الرسمي أو الرئيسي إلى في مصر، طبعا بموافقة الفنانين. يعني صار في اقتراح من قبل الفنانين الفسيفسائيين إنه وين نكون في كمقر رسمي، فصار الإجماع أو الأغلبية إنه يكون في مصر. ويعني الفنانين العرب الفسيفسائيين لملموا حالهم وقدروا انهم يعملوا ملتقى تمام، ان كمان يحكوا فيه عن فن الفسيفساء، ونتعاون في كثير من الملتقيات الدوليه العمليه اللي نروح نشتغل فيها كفن فسيفسائي او معارض تتعلق في الفسيفساء. يعني انا شاركت كمان في ثلاث معارض في فن الفسيفساء، اخذت معي لوحات من هان لتونس. في كان مره في عندي لقاء في مركز اسمه ابن رشيق، هو تابع لوزارة الثقافة التونسية، والمعرض دام لمدة 3 أيام. مع طبعا الضيف الشرف كنت أنا كفنان فلسطيني، اسم المعرض نبض الحجارة، وكان في كمان مجموعة من الفنانين من تونس التوانسة كانوا مشاركين كمان في المعرض. كمان احنا بنلاقي في صعوبة في نقل اللوحات من بسبب وزنها، وبسبب كمان المشاكل اللي بتواجهنا من هان للجسر، من الجسر على المطار.
0: بكفي رحلة الجسر
1: صحيح
0: شق، وصراحة يعني انت يعني لسه في المطار ممكن تضمن اللوحات ما يصير لها شيء، بعرفش قديش ضمانه، بس على الجسر لا يمكن انك تضمن شيء.
1: صحيح يعني كثير بنشتغل على يعني اشتغلت على تغليفها، وان يعني إن على أساس إنها كأنها قطعة أرق من الزجاج، عشان عن جد ما بضمن أنا كيف على الجسر إنه يصير. في نفس الوقت يعني زي ما قلت لك كمان تبقى في وزن، يعني إن بتشيل وزن، وفي بعض الأعمال ما كانت منجزة عشان ما بقدر إني أنجزها، فبدي أضطر إني أنجزها في البلد اللي أنا ببكى رايح عليه، على أساس إني أخفف من كمية الحجر اللي موجودة عشان الوزن. يعني احنا لما بنطلع في الطيارة في وزن معين انت بتقدر انك تشيله، ما بتقدر تشيل اكتر من هيك، في الاخر ما بتقدر انك تروح على بلد وبس تاخد فيها اعمالك وما تاخد فيها يعني ملابس خاصة فيك، يعني عشان تقعد.
0: تخيل ان ماخذ لوحة وزنها مش اقل من 20-30 كيلو، فبالتالي يعني اذا يا بدك تدفع غرامة او وزن زائد
1: صحيح،
0: وهي مشكلة مالية كبيرة، يا اما بدك تستغني عن اشياء معينة.
1: فلما بنكون مدعوين لمعارض يعني في الجهات اللي بتبقى داعية إلنا، منرتب معهم على أساس كمان هم بيكونوا عارفين هاي الجزئية، جزئية الوزن بيكونوا عارفينها، ففي بدائل للإشي، إنه يعني يعني ممكن اللوحة ما تكون جاهزة 100%، وإحنا هناك يعني بيبقى في معنا وقت إن نكملها ونجهزها.
0: يعني بنقول بطريقة أو بأخرى كمان إنه الفنان الفلسطيني عليه مسؤولية بإنه مش بتحرك تروح.
1: يعني صحيح صحيح يعني
0: يعني الصراحة في غياب، يعني حتى في الواقع اللي احنا موجودين فيه اليوم بتحس انه المثقف الفلسطيني والكاتب الفلسطيني كان له تأثير، كان في له ردة فعل على الواقع اللي بنعيشه، كتب. ما بعرف قديش الفنان التشكيلي او الفنان الفسيفسائي، الفنان اللي بدك اياه، قديش ساهم ب الحديث أو نقل الصورة على المذبحة وعلى الإبادة الجماعية اللي حدثت في قطاع غزة على سبيل المثال، أو وضع المستوطنين اليوم الذي لا يقل أهمية. يعني
1: لا احنا انا ما بنكر ان الفنان الفلسطيني حتى التطبيقي او الفسيفسائي، لو بدي اجي احكي بس عن الموضوع الفسيفسائي، ان يعني كان موجود، يعني بوجود الفنان في المحافل الدولية اللي بتصير أو الملتقيات الدولية اللي بتصير، تمام، هو وجوده إنه بتنعمل بصمة لوجود فلسطين أو تمثيل فلسطين في هذه المحافل، ووجود الشخص في أي محفل هو وجوده كمان إنه يحكي عن الوضع والأحداث اللي بتصير. وفي نفس الوقت يعني أنا كمان تذكرت لأن يعني أنا شاركت في عمل برج اسمه برج غزة في جزيرة قرقنة التونسية. طبعا جزيرة قرقنة هي أحد الجزر التونسية اللي كان في خط تجاري بين الجزيرة وبين غزة، فقرروا أهل قرقنة أنهم يعملوا برج يسموه برج غزة. والرسومات اللي انعملت كلها طبعا كانت من الفسيفساء، الرسومات اللي انعملت هي إشي من التراث الفلسطيني والتراث القرقني أو التراث التونسي في عمل جداريات لتغليف البرج. يعني كل البرج كان مغلف من الأربع جهات في لوحات فسيفساء من التراث الفلسطيني والتراث التونسي، وتحديدا اللي هو القرقني اللي هو التراث اللي فيه من جزيرة قرقنة.
0: وهي العمليين كان هناك ارتباط تجاري ما بين غزة وما بين قرقنة.
1: صحيح، ولا تزال لليوم هم محافظين على السفينة التجارية اللي كانت تطلع من
0: غزة
1: من تونس لغزة، من غزة لتونس.
0: يعني لا شك أن وجود الفنان الفلسطيني في محافل مهم جدا ويعكس صورة الواقع الفلسطيني. بدي أرجع فيك لأرض كنعان، هاي الأكاديمية التي أسست حديثا، وحكيت عن موضوع الفن الحجري. صراحة لفت انتباهي فكرة يعني موضوع الفن الحجري، هو نقصد فيه الفسيفساء؟
1: يعني هي الفسيفساء هي جزء من الفنون الحجرية. كمان في عنا الحفر والنحت، الحجارة، حفر ونحت على الجبصين، الاشي اللي بتعلق كمان في السيراميك، في الصلصال، هاي كلياتها تعتبر فنون حجرية. فإحنا عنا في الأكاديمية أرض كنعان بنعمل دورة فنون حجرية، إن بأخذوا فيها أكتر من نوع من الفن الحجري، في فسيفساء وفي حفر ونحت. نعم. وفي كمان لقدام راح يبلشوا في موضوع الصلصال.
0: وانت تحكي عن الفن الحجري او كلمة الحجر، واحنا بتاريخنا الفلسطيني الحجر له قيمة معنوية، قيمة وطنية، من الانتفاضة الاولى واطفال الحجارة وثورة الحجارة وانتفاضة الحجارة. قديش فكرة الحجر، يعني كثير من اصدقائنا اللي برا بقول يعني لو جيبولنا تراب من البلد او من فلسطين او حجر جيبولنا من فلسطين، قديش فكرة هاي الحجر عن جد بتمثل فكرة الهوية او على الاقل كمان فكرة القضية بالحجر؟
1: يعني الحجر اول شيء يدوم، يعني اللوحات اللي معمولة من الحجر لا تزال لليوم شاهدة على يعني على عصرنا الحالي، وهي الرسالة الحقيقية اللي وصلتنا من الحضارات السابقة، إن كانت الرومانية، البيزنطية، الفرعونية، بغض النظر شو الحضارة اللي كانت موجودة، حتى الحضارة الكنعانية المباني القديمة في جزء منها لا يزال موجود. فالحجر هو أكثر الأعمال التي تدوم في مع مرور الزمن. في نفس الوقت صحيح اللي انت بتحكيه، يعني انا في لي صديق من تونس طلب مني ان اجيب معي حجر على اساس انه يقصقصه ويعمل منه لوحه من الفسيفساء، على اساس انها كمان من ارض فلسطين اجت العمل هذا. يعني في نفس الوقت انا جبت حجار من تونس روحتها على فلسطين على اساس كمان اعمل لوحه من الحجار التونسية اللي موجودة.
0: يعني مع انه الحجر يعني بحجمه وبجماده انه شيء جامد، يعني الا انه لما تحسه باللوحه الفسيفسائيه بتحسه بيحكي ينطق. يعني اليوم يعني وانا بحكي معك اتذكر يعني يمكن اشهر لوحة موجودة في أريحة في قصر هشام،
1: يعني شجرة الحياة.
0: شجرة الحياة، يعني صححني إذا أخطأت. وهي من أجمل اللوحات صراحة يعني. وقديش صارها يعني؟ آلاف سنين.
1: يعني هي لوحة أموية فترة الحضارة الأموية اللي كانت موجودة عندنا هان كمان. وشجرة الحياة هي صحيح هي تعتبر رمز فلسطيني، وإحنا كأكاديمية أخذناها كشعار للأكاديمية.
0: تبنيتوا شجرة الحياة كشعار للأكاديمية؟
1: صحيح، أخذناها كلوحة فلسطينية ولنشرها ولتعريف عنها ولتثبيتها كلوحة فلسطينية. ومهم جدا انها توصل للعالم هاي لو.
0: بالحديث عن الهوية، واحنا اليوم صراحة نتعرض لأكبر عملية احتلال ثقافي وموروث ثقافي. اليوم يعني الاحتلال سرق منا الأكل، الحمص والفلافل، سرقوا منا حتى ركوب الحمار وقلاية البندورة. والاحتلال الرعوي اليوم، السلطان الرعوي عماله بثبت أنه بسرق كل ما يمكن سرقته حتى من التراث والهوية الفلسطينية. كداش بتفكر مهم اليوم تدريب الأولاد وتربية الأولاد أطفالنا على فكرة الهوية من خلال الفن؟
1: يعني إشي أساسي، إشي أساسي في حياتنا. إحنا ما بنقدر إن نعمل أي نوع فن حقيقي إلا إذا كان مرتبط مع الهوية وموروثنا الثقافي الفلسطيني، بغض النظر إيش نوع الفن، إن كان حفر، نحت، رسم، فسيفساء، بغض النظر شو كان نوع الفن اللي بدنا نعمله، إذا إحنا بدنا نكون فنانين فلسطينيين حقيقيين كمان إحنا بنحكي عن موضوع الموروث الثقافي الفلسطيني، ومن نحافظ على هويتنا الفلسطينية ونكيف نزرع القيم هاي في الجيل الصاعد.
0: يعني على موضوع القيم، يعني أنا صار لي أكم من يوم صراحة عندي هاجس كبير، حتى اليوم صباحا يعني في برنامج مع الناس حكيت عن موضوع قديش القيم، منظومة القيمة، قيمة الأشياء. يعني إحنا صرنا نعمل أشياء بدون قيمة، العمل التطوع بنعمله بدون قيمة. فبتخيل إنه منظومة القيمة الشيء أفضل مكان تظهر فيه يمكن هو الفن بقيمته المعنوية. بديش أفتح جروح على موضوع الفن هالكيد، ولكن أنه بتوقع يعني من الجيد اليوم يكون في حركة مضادة لهذا الاستيطان الثقافي والاحتلال الثقافي والمعنوي. أرض كنعان، شو البرامج بتقدمها؟ شو التدريبات بتقدمها؟ فيش مختصة هاي الأكاديمية؟
1: في البداية احنا بدأنا في أربع تدريبات كبداية. أرض كنعان تأسس أو انفتحت أبوابها للجمهور في شهر 6
0: حديثا يعني.
1: صحيح، وبكرة عنا الافتتاح الرسمي للأكاديمية.
0: ونشكرك على الدعوة كل حال،
1: ربنا يسعدك وبتشرفونا يعني.
0: أكيد طبعا.
1: فبدأنا في أربع تدريبات: فنون تطبيقية ريادية لمجموعة من الأطفال من عمر 12 ل 16 سنة، بتعلموا فيها مجموعة من الفنون: رسم على الزجاج، على المرايا، حفر، نحت، فسيفساء، فنون تركيبية، فنون كمان تلوين والعمل لوحات، إشي بتعلق كمان في التطريز والكروشيه. يعني مجموعة كبيرة من الفنون بأخذوها. الهدف منها كمان سميناها فنون تطبيقية ريادية، إن كمان هو هذا الطفل ممكن إنه يعمل من خلال هذه الدورات في المستقبل، رح يكون في عنده مشروع خاص فيه إنه يصير يبيع الأشياء اللي بيعملها. يعني بيقدر إنه يرسم على كاسة، يرسم على صحن، ممكن يحفر على المرايا، كمان يشتغل أشياء بتعلق في المعادن. بعد فترة من إنه يأخذ مجموعة من التدريبات بيبدأ في إنه هو يركز على نوع أو نوعين اللي هو شاف حالة فيهن أكتر. في خلال هذه الفترة كمان راح يأخذ دورة إدارة مشاريع صغيرة، عشان كمان يعرف إنه يعني يدير مشروع اللي هو بفكر فيه.
0: والله
1: كمان راح يكون في جزء من التدريبات اللي هي كيف انه يصير يروج في من خلال صفحات التواصل. راح يكون في عنده صفحة, راح يكون في عنده لوجو خاص فيه, راح يكون في عنده اسم, وكيف بده يصير يروج للاسم. كل طفل من الأطفال المشاركة راح يشارك في بازارين. البازار الأول راح يكون ترويجي للاسم تاعه, مش ترويج للبضاعة اللي عنده مثلا اللي بنسميها هيك, أو للمنتجات اللي له. البازار الثاني راح يكون عشان بيقدر وقتها انه يبلش انه يعني يبيع. الفكره في البازار الاول اللي هو الترويجي كمان راح يكون في تقييم ونعمل زي مراجعه وتقييم راجعه لكيف كان البازار, كيف
0: وين نقاط القوة,
1: كيف هو كان يحكي بالضبط, كيف كان يحكي مع الناس,
0: وكان التقييم فردي شخصي لإله.
1: صحيح. عشان هو بده ينزل يعني بدنا ننزل على السوق, تمام, بس الهدف منه الترويج للاسم اللي هو اختاره والشعار اللي إله. فبيكون هو قبلها ماخذ دورات في موضوع كيف انه يحكي, كيف يتعامل مع الناس, كيف يتصرف مع الناس, كيف يعني يحكي عن حاله. اهم شيء انه كمان الشخص انه يقدر انه يعبر عن حاله, وكيف وليش اخذ هذا الاسم, وهي الاشياء جميعا.
0: يعني انت بتحكي عن تدريب شامل, يعني تدريب شامل بمعنى انت بتعلمه المهارة الفن الحرفي, وبتعلمه تحويلها لمنتج قابل للبيع او الترويج, بعدين بتعلمه التسويق والحضور والسردية ورواية القصة, قصته هو وقصة المنتج.
1: صحيح.
0: منشرك في الأكاديمية, يعني هل تمنحون شهادة على سبيل المثال؟
1: الشهادات معتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي بشكل أساسي. في نفس الوقت وزارة الثقافة, وزارة الثقافة هي بتعطي مسمى للشخص اللي بيخلص من عنا, مسمى فنان, بيجوا بيشوفوا المعرض اللي هو بيبقى عامله عشان يعني يتسجل عندهم كفنان.
0: بتم تقييم
1: بس احنا صحيح بتم تقييم المعرض اللي هو بيكون عامله انه بس يخلص, عشان وزارة الثقافة معنيا هتشوف الفن اللي هو بيبقى عامله عشان يتسجل انه فنان تطبيقي او تشكيلي, او بغض النظر شو نوع الفن اللي هو تعلمه, ويندرج اسمه كمان في قائمة الفنانين الفلسطينيين. وزارة التنمية العلاقة في بعض الأعمال اللي احنا بنعملها عشان هي كمان لها علاقة في الحرفي, يعني انه بتعلم صح انه فن ولكن في الآخر حرفة. بس بشكل أساسي جميع الشهادات اللي راح يأخذوها راح تكون مصدقة من التربية والتعليم العالي, لأنه بتعلم يعني جاي في مجال التعليم أكثر من
0: انه موضوع. عن شهادة تقريبا دبلوم يعني.
1: صحيح.
0: يعني إذا بنحكي عن الكورس الكامل هو دبلوم.
1: صحيح. الكورس الكامل هو يعني في كورسات بتقعد تقريبا سنة, في إشي سنة ونص يعني, وعدد ساعات تدريبية يعني متواصلة يعني.
0: بتحكي عن إشي يمكن أنا عندي تحفظ عليه في موضوع الأعمال اليدوية والفنية اللي بنشوفها اليوم كثير صراحة على منصات التواصل الاجتماعي, صفحات هون صفحات هون, بعض المؤسسات اللي بتساعد المشاريع الصغيرة, بشوف الإشي مكرر. يعني إذا أجوا عملوا تطريز على إشي معين بتلاقي كل الناس تسوي نفس الشيء, عبلوا بالحجر والمش عارف إيش سلاسل كل البلد تعمل نفسه. بتحس إن الموضوع يتكرر فقط, ما في حالة إبداع, ما في حالة تجدد, فيش تجديد.
1: يعني هاي الإشي اللي إحنا راح يميزنا. إحنا صح راح ندرب الناس اللي بيجوا بس يشاركوا في الفنون التطبيقية تحديدا في عدة أشياء مختلفة, وكمان راح نعلمهم كيف إنهم يصيروا يبتكروا أنواع فنون أخرى,
0: وهذا لازم,
1: ويدمجوا بين يعني يدمجوا بين يعني نوعين أو ثلاث من الفنون مع بعض في عمل لوحات أو عمل أشياء
0: وإنتاج فن جديد
1: أو إنتاج أعمال فنية من خلال يعني في عنا مثلا حفر. بكرة راح يكون في عنا في بعض الأعمال في الفنون الحجرية في حفر ونحت وفي فسيفساء كمان، يعني في نفس اللوحة في أكثر من نوع من الفنون،
0: يعني كانوا دمج عدة فنون مع بعض في لوحة واحدة. حلو حلو. يعني يمكن وانا اطلع على الصفحه، صفحه اكاديميه ارض كنعان، شفت في بعض اللوحات اللي هي فعلا بتتضمن حجر، في بعض اللوحات بتتضمن قطع زجاجيه. ومقول هل يترك المجال للفنان او للمتدرب، بديش اقول فنان بعدين بنقول عنه فنان بس يتخرج، للطالب او للمتدرب فعلا مجال الابتكار؟ يعني ولا من كله انه هذا الحجر بيركب مع هاي وهيك بيطلع شكلها؟
1: لا طبعا، لازم نعطيه المجال الكامل، بس كمان في نفس الوقت يعني في بعض الارشادات، يعني بعد ما هو ياخذ الارشادات وياخذ عناصر العمل الفني وياخذ عده تدريبات، اكيد راح يقدر انه يعمل لوحه وهو يختار اي نوعين فن بحب او ثلاثه انه يدخلهم مع بعض، يدمجهم مع بعض عشان يعمل لوحه جديده. يعني مش بس بدنا نعتمد مثلا صح في لوحة مثلا الرسم، احنا في عنا رسم وفي عنا كمان رسم بالجبصين وعنا كمان رسم بالخشب، فممكن يعمل كل اللوحة يعني كل الأنواع هاي يدخلهن في لوحة واحدة. لوحة واحدة. بس أكيد قبل ما يدخلهن راح يكون ماخذ عدة تدريبات وعدة لقاءات في موضوع دمج الأعمال الفنية عشان هو يكون مدرك لكيف راح يدمج الأعمال.
0: شفت كمان عندكم إعلان عن دورة مسرح.
1: صحيح، في عنا يعني احنا بدأنا في البداية زي ما حكيت لك في أربع تدريبات.
0: مالاش أنا شوي أنواع. فليت الصفحة تحت الأكاديمية، قلت خليني يعني أحوش لي شوية معلومات.
1: ممتاز. هلا في عدة تدريبات احنا أجلناها شوية لبعد الافتتاح، ركزنا في الافتتاح على مجموعة من التدريبات، وخلال هدول الشهرين كمان بكرة راح يكون كمان في معرض للأعمال اللي عملوها المتدربين في خلال الشهرين اللي فاتوا. يعني قدرنا نعمل معرض في خلال شهرين من أعمال لمجموعة من المتدربين. ما بعد الافتتاح راح يكون في عنا دورات أخرى، منها راح يكون في عنا مسرح، وفي دورات تانية كمان راح تكون راح نباشر فيها.
0: يعني بين قوسين الأكاديمية ماخذة كل أنواع الفنون،
1: يعني منحاول إن نكون إنه نوصل لجميع أنواع الفنون. في نفس الوقت الإشي كمان المهم اللي هي في الأكاديمية، الأكاديمية هي مساحة وممكن تكون حاضنة لأي فنان، أي فنان بغض النظر فنون أدائية، فنون تطبيقية، فنون جميلة، أي فنان بحاجة لمساحة عشان يعطي دورات، إحنا بوابنا مفتوحة وإحنا الأمور اللوجستية إحنا من رتبها ومنعطي مجال لأي فنان إنه يجي ويمارس هوايته عنا ويدرب، عشان كمان إحنا بهمنا تدريب الناس. إن مش بس إنه نعمل معارض، كمان ندرب ناس اللي تقدر إنها تعمل معارض.
0: وأنت بهاي الطريقة كمان تستقطب مدربين؟
1: صحيح، في عنا يعني مجموعة من المدربين، وفي نفس الوقت إن يعني حبيت إن من خلالكم كمان إن نحكي عن إن أي فنان عنده أو أي شخص، مش بالضرورة إنه يكون فنان معتمد عشان ما يفكروش إني بحكي عن أساس إنه فنان معتمد، ممكن حدا عنده هواية تمام
0: عنده الإمكانية
1: أو عنده الإمكانية للتدريب وحاب أو إنه حابب إنه يكون مدرب ويطور حاله، تمام، المكان موجود، أرض كنعان مفتوحة للجميع، لأي فنان فلسطيني بحب إنه يكون ضمن عائلة أرض كنعان.
0: يعني هاي المساحة جدا مهمة، وجود مساحة عامة للفن ومساحة غير مرتبطة بقيود أو بتوجهات معينة، إنه أي حالة فنية موجودة هذا المكان مفتوح لها. يمكن
1: صحيح، بس عشان قلت بدون قيود، بس في قيد واحد اللي هو الفن الملتزم.
0: طبعا، يعني لا شك عن هيك عن أرض كنعان من اسمه طبعاً. يعني يعني بديش أسألك شو الفن الغير غير ملتزم، بس يعني بس وانا احكي شوي غير شو الفن غير ملتزم.
1: يعني الفن اللي بيضل محافظ على هويتنا وقضيتنا الفلسطينية. والفن اللي
0: بيشبهنا يعني.
1: اللي بيشبهنا صحيح.
0: اللي بيشبهناش مش عنا.
1: اللي هو من أرضنا يعني.
0: نعم. وأي شيء أي فن ما بيشبهناش.
1: صحيح بنحاول نبعد عنه.
0: مش عنا.
1: صحيح.
0: يعني مشكور على هاي يعني صراحة. يعني احنا يمكن بهاي المرحلة بأشد الحاجة لإعادة ترميم الهوية الوطنية الفلسطينية. وأنا أقصد لما قلت ترميم لأنه يعني تعرضت ما تعرضت له. وحتى إذا بنطلع كمان على محيطنا العربي اليوم من مستويات الفن بديش أطلق عليه مصطلحات هابط ولا مش هابط. في الآخر كل حدا حر فشو بقدم. ولكن مش الفن اللي البني آدم بيرغب يشوفه على مستوى ثقافي معين. أرض كنعان اليوم هل هي قادرة تكون شريكة مع مؤسسات؟ يعني على سبيل المثال يعني هلا اجى في بالي مثلا في مؤسسات كتير بيشتغلوا على الاعمال الرياديه, انشاء مشاريع صغيره للنساء. واحنا بنعرف موضوع الاعمال اليدويه ولها علاقه بالفن والزخارف والفخار وما بعرف ايش. هل ممكن يكون في شراكه بينكم بين مؤسسات معينه بحيث انه تاخذوا انتم الجانب التدريبي لهدول الستات هذول او حتى يعني الشباب اللي بيفكروا في انشاء مشاريع صغيره او متناهيه الصغار بس لها علاقه بالفنون؟
1: يعني اكيد يعني نقدر ان نكون شركاء مع اي حدا يعني ممكن ان يعني يشتغل معنا في موضوع الفنون والفنون التطبيقية تحديدا يعني. وفي نفس الوقت يعني هي بعض المؤسسات لما بتنظر لأن نيجي نحكي عن مشاريع صغيرة بتنظر لها إن يعني إنها شغلات بسيطة, شوية خرز, شوية رسم على كاسات وهيك شيء. بس ما بتنظر إن هذا البني آدم لما بيجي وبتدرب وفي نفس الوقت هو جاي وبينمي موهبة عنده وممكن إن الموهبة هاي تكون تدر له دخل جديد او تساعد على الاقل يعني
0: إضافي.
1: في حياته. فالفكره اللي عندنا ان الموضوع مش بس موضوع سهل وبسيط للمؤسسات. بالعكس احنا احنا احنا نتوجه وبدانا في دوره من الدورات اللي بدانا فيها اللي هي الفنون التطبيقيه الرياديه على اساس تكون كنموذج للمؤسسات اللي بتشتغل في تمكين المراه وتمكين الشباب. ان ممكن الواحد من خلال طاوله بسيطه مع حقيبه فيها ادوات بسيطه ان الشاب او الفتاه انه يقدر انه يعمل مشروعه الخاص فيه. وبعد فتره على فكره في شباب وصبايا من بعد ما بداوا في حقيبه وطاوله صغيره انهم يشتغلوا عليها اشياء اليوم عندهم مشاغل وعندهم ناس موظفين عندهم يعني بيشتغلوا في الشغل هاد وعندهم مشاغل كبيرة وواسعة عشان انه يقدر انه يعمل المنتج تاعه. ممكن الشخص يقدر انه اليوم يعمل كاسة او صحن او لوحة تمام, بس اذا انطلب منا 50-100 في مناسبات معينة بنطلب منا ممكن اكثر. اكيد وقتها ربنا لما يفتحها عليه يعني راح يحتاج
0: يعني مرات طلبية واحدة. يعني هاي رسالة يمكن نوجهها احنا لشركاتنا الكبيرة, شركاتنا الوطنية اللي بنعتز فيها, شركة البنوك, انه لما بدكم تعملوا هدايا يعني بلاها مثلا نجيب لي مستورد من الصين لو بزيادة شوي خلينا ندعم هالمشاريع الشبابية الصغيرة.
1: مع العلم كمان يعني عشان تكون عارف ان لو الدرع اللي بده يبقى معمول خشب وفسيفساء او اشياء يدوية تمام, تكلفة المادية للشخص اللي بده يشتريه ما بتفرق بينه وبين انه يروح يشتري الدرع العادي اللي معمول من نحاس وخشب. يعني يعني يعني كمان ان التكلفة مش راح تكون عالية. يعني احنا بنتوقع ان اشغال يدوية معناتها التكلفة كثير عالية.
0: هيك بس هيك متعارف عليه صراحة.
1: صحيح بس لكن الحقيقة انه ممكن ان تكون نفس التكلفة, وزي ما انت حكيت يعني ممكن تكون بأزود شوي, ولكن الفرق انه لو اي فنان عمل لوحتين متشابهات مستحيل يطلعين نفس اللوحة. وفي نفس الوقت انت لما تكون عندك درع او عندك لوحة من الاعمال اليدوية ما بيكون في الكوكب جميعا في الا اللي بس موجود عندك.
0: يعني حتى لو بدك تعمل 100 لوحة او 100 درع مثلا فسيف
1: نفس الشكل
0: نفس الشكل مستحيل يطلعوا تماما. صحيح. وبالتالي في هويه لكل
1: صحيح.
0: قطعه وفي خصوصيه لكل قطعه.
1: صحيح.
0: يعني وهي فرصه كمان يعني نكرر دعوتنا لمؤسساتنا الوطنيه انه عن جد روحوا للاشياء اليدويه اللي تصنع في البلد بايدي شباب البلد. مرات بكون طالب جامعه, يا جماعه الخير كنت طالب جامعه بتفرق معه لما اطلب منه 10 او 20 قطعه. وكمان هاي دعوة للمؤسسات اللي بيشتغلوا في الأعمال الريادية, يعني أنه لما يكون عندكم مشاريع للنساء أو للشباب مكنوهم يعني في هاي مثل هاي الأكاديمية أرض كنعان اللي بتقدم خدمات التدريبية والإنتاجية والتسويقية وتدريب إدارة المشاريع اللي عمليا على الأقل اللي بترفع من فرصة نجاح مشروع. تواصلتوا مع حدا من المؤسسات ولا
1: لا؟ والله لسه يعني ما تواصل مع حدا.
0: يعني انا صراحه عجبتني جدا فكره انه فعلا المؤسسات, لانه جزء يمكن انا لانه شوي بزور هاي المؤسسات وعلى علاقه طيبه مع هاي المؤسسات, بحس انه يلزمهم المستفيدين من هاي المشاريع تمكينهم اكثر بحيث انه تضمن على الاقل انه نسبه نجاح المشروع تكون عاليه. بدي في ارض كنعان لوين رايحين؟ يعني عندك أرض كنعان عمرها شهرين وبعد هيك.
1: صحيح. أرض كنعان عمرها شهرين وبكرة راح يكون في عنا الانطلاقة الرسمية لأرض كنعان. احنا رايحين لمركز حاضن للفنانين الفلسطينيين بشكل أساسي, مركز لملتقى الفنانين التطبيقيين. بنفكر ان طبعا ان شاء الله بنقدر ان كمان ان راح نتوسع في التدريبات اللي راح تكون من فنون أدائية لفنون تطبيقية وفنون جميلة, وكمان ممكن ان يكون في يعني نوع من انواع الفنون اللي مش خاطر على بالي انا, بس ممكن يكون في عند حدا عنده هواية في هذا النوع من الفنون وممكن يعني يكون موجود عندنا من خلال الشخص اللي ممكن يدرب ليش الجديد.
0: يعني بفكر انه يمكن كمان فرصة هاي للفنانين الفلسطينيين يفكروا بشكل جامع انه في هاي مكان في مبادرة ممكن تخلق تيار فني فلسطيني, يعني ممكن يكون له تأثير على مستوى البلد وعلى مستوى تأثير خارج البلد في مستويات المهرجانات الفنية ممكن تصير. قديش ممكن تكون أكاديمية أرض كنعان حاضنة للتيار الفني الفلسطيني؟
1: والله احنا على استعداد وجهوزية لأن نكون الحاضنة للفن الفلسطيني أو لمجموعة من الفنانين الفلسطينيين أو لمن يرغب في أنه يكون كفنان فلسطيني. في نفس الوقت في بيننا وبين مجموعة من الفنانين العرب والأكاديميين والأكاديميات في الفنون العرب الدول العربية منها العراق تونس المغرب مصر الكويت البحرين السعودية, وفي تواصل راح يكون كمان معهم. وكمان في جزء من الفنانين العرب والأكاديميين العرب في الدورات التدريبية في الفنون من خلال أرض كنعان، طبعا عبر الميديا يعني عبر الاتصال، ولكن هم على استعداد لأنهم يعطوا خبراتهم للفنانين الفلسطينيين.
0: ويمكن تكون كمان هاي فرصة للتبادل الثقافي والمعرفي بين الفنان الفلسطيني والفنان العربي. ونتمنى لكم التوفيق في رسالتك الأخيرة. شو تحب تقول للناس، للشباب الفلسطيني، للناس اللي كمان عنده أطفال بتدور على مكان طفلها يكتسب مهارة معينة؟
1: في البداية بجدد الدعوة للناس انها تيجي بكرة على الافتتاح من الساعة 5 للساعة 8، اي وقت بتشوفوه انه مناسب بالنسبة لكم.
0: وين مقر
1: المقر؟ في صردة الشارع الرئيسي، عمارة ريفيرا، الطابق الرابع، امام المكتبة الوطنية مقابل مخبز وسوبر ماركت الضيافة، على الشارع الرئيسي يعني، سهل ان الواحد يندل لنا. صحيح. وليش انا بطلب من الناس نتيجة تزور؟ نتيجة تزور وتشوف اعمال الناس اللي من خلال بس شهرين شو قدروا انهم ينتجوا وان يكون في عندهم. صح ان احنا راح نشوف مجموعة لوحات، بس كمان راح يقدروا انهم يشوفوا الناس اللي تدربوا ويحكوا معهم ويشوفوا كيف ان كمان نظرتهم الثقافية والفنية بدأت بالتحسن. عشان كمان مش بس بنبني الفنان كريشة او اداة حفر او قطعة حجر، كمان نشتغل عليه كمفهوم فني.
0: يمكن أنا منحاز شوي لموضوع الفسيفساء. أنا شخصيا بحب موضوع الفسيفساء وبحس حالي فيه، فيعني بلكن كان لي مساحة في فسيفسائية في هذا المكان.
1: بالعكس، بتشرف فيك وبتشرف في الجميع.
0: وبدي أشكرك جزيل الشكر مازن عيسى، الفنان المتعدد ومؤسس أكاديمية أرض كنعان. شكرا جزيلا لوجودك اليوم معنا، ونتمنى لك التوفيق في افتتاح الأكاديمية بكرة.
1: شكرا لكم.
0: وإن شاء الله بنشوف فعلا أثرها على الفنان الفلسطيني وأثرها على الهوية الفلسطينية. وشكرا لك.
1: ربنا يسعدك وربنا يخليكم.
0: شكرا جزيلا. وأنتم كمان أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا، شكرا لوجودكم في هذه الحلقة مع ضيف الراية، وأكيد انتظرونا إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة وضيف جديد وحكاية جديدة. دمتم بخير، تحياتي لكم.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحديث

يرافقك أينما كنت على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم في الوسط 98.3 أف أم في الشمال 96.4 أف أم أريحة والأغوار 96.8 أف أم جنين والجليل 98.3 أف أم الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا أف أم.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لجنادي إن كنا. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول كريم قرط في كتابه المعنون الأزمات المالية للسلطة الفلسطينية والصادر عام 24/20 ميلادي بأن الأزمة المالية في فلسطين قد تبدأ بقرار سياسي لكنها سرعان ما تصل إلى المواطن على شكل راتب ناقص أو واقع معيشي صعب أو مشروع متوقف أو خدمة مهددة ليصل الإنسان الفلسطيني بقرار إسرائيلي وباستخدام المال نحو اليأس المطبق. وتتناول الدراسة تصاعد الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية خصوصا منذ العام 19/2000 ميلادي عندما دخلت أموال المقاصة في دائرة الصراع السياسي، ثم جاءت أحداث أكتوبر عام 23/20 ميلادي

والحرب على غزة لتضيف طبقة جديدة إلى طبقات شكلت أزمة كانت موجودة أصلا ثم تعمقت، إذ أدى الخلاف حول تحويل أموال المقاصة واقتطاعات مرتبطة بحصة غزة إلى تفاقم الأزمة وصولا إلى الحال المالي الواقع اليوم، والذي أوقف انتظام صرف رواتب الموظفين، إضافة إلى قدرة السلطة الفلسطينية واقعيا على البقاء من عدمه. لكن الدراسة لا تتعامل مع الأزمة باعتبارها أزمة سيولة فقط، فهي تبحث في جذورها وفي اعتماد السلطة الكبير على أموال المقاصة ودعم المانحين، والذي تراجع بدوره خلال السنوات الماضية أمام ضغط إسرائيل. ناهيكم على قدرة إسرائيل الفائقة بالتحكم بالاقتصاد الفلسطيني والسيطرة على الموارد ومحاولة تشويش فكرة العلاقة الرابطة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية وفق الاتفاقات الاقتصادية الموقعة. وتشير الدراسة إلى أن تحويلات المقاصة تعرضت للتوقف أو الاقتطاع الكلي أو الجزئي مرات عديدة منذ إنشاء السلطة، مما جعل المالية الفلسطينية عرضة بصورة متكررة للصدمات السياسية. والسؤال الذي تتركه الدراسة للقارئ الكريم لا يستند إلى الواقع المالي فحسب، وإنما يقول وبشكل واضح ماذا يحدث عندما يصبح المال جزءا من أدوات الصراع السياسي. الإجابة واضحة، الأزمة لا تبقى داخل وزارة المالية بل تنتقل إلى الحكومة بكامل تفاصيلها ووزاراتها ومؤسساتها وإلى الموظف والمواطن البسيط، ثم إلى قدرة السلطة الفلسطينية نفسها على ممارسة وظائفها والبقاء على قيد الحياة. وهنا تتحول الأزمة المالية من مشكلة محاسبية إلى قضية سياسية تمس مستقبل النظام الفلسطيني وقدرته على الصمود والاستمرار. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. اسأل روح.

أخوك بالشرق أم كلثوم يوميا على رايا أف أم.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا اف ام. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية.بس،
2: راية.بس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: أنت محمد حسين؟
2: ده لوني محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أنتم تستمعون إلى راية FM.

مع بنك القدس حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: ده لون محمد.
0: اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزه الذكيه او من خلال التلفزيونات التفاعليه. رايا تي في.

0: no matter what the end is.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يقول أحمد قباجة في كتابه المعنون الاستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية والصادر عام 12 و2000 ميلادي بأن هناك أزمات مالية تمر وتنتهي، بينما هناك أزمات تكشف بالتفاصيل أن المشكلة أعمق من مجرد نقص في الأموال، بل هي واقع سياسي اقتصادي معقد يحتاج إلى دراسة تفصيلية تحاول فهم الواقع المعاش. الدراسة التي يقدمها الكتاب إنما تستند إلى أبحاث أجراها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية ماس عام 12 و2000 ميلادي، بحيث تقوم هذه الدراسة بتتبع تطور الوضع المالي للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، لتضع القارئة أمام صورة واضحة لمصادر الإيرادات وحجم الإنفاق والعجز والدين العام وطبيعة التمويل الذي تعتمد عليه السلطة. لكن السؤال المركزي ليس كم يبلغ العجز، بل هل تستطيع المالية الفلسطينية الاستمرار بهذه الطريقة؟ يظهر الكتاب أن واحدة من أكبر مشكلات المالية العامة في فلسطين إنما تكمن في اعتماد هذه المالية على مصادر خارجية في وقت تظل فيه قدرة الاقتصاد المحلي مرتبطة بحجم الضغوطات الإسرائيلية التي تحاول إجهاض هذا الاقتصاد ومنع توفير الدخل الكافي لحياة مستقرة ومستدامة للفلسطينيين، بحيث تصبح السلطة الوطنية الفلسطينية عاجزة أمام واقع صعب لا يمكن من خلاله توفير الإيرادات الذاتية وضبط الإنفاق وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي. ومن هنا يمكن فهم الكثير من العواصف المالية التي ضربت السلطة الفلسطينية اليوم وكل يوم. فالأزمة لم تكن وليدة لحظة واحدة، بل نتيجة تراكمات هيكلية ظلت تتكرر بأشكال مختلفة. الرسالة الأهم في الكتاب أن المالية العامة ليست مجرد حسابات في نهاية السنة، إنها أساس قدرة الحكومة على دفع الرواتب وتقديم الخدمات والاستمرار في أداء وظائفها. وبعبارة أبسط، إذا لم تكن للدولة موارد مستقرة فإن استقرارها السياسي والإداري وحتى الاجتماعي يصبح هو الآخر مهددا لا محالة. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: راية دوت بي أس
1: بوابة الوطن من أجلك أنت.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
2: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
3: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
2: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

لك يوما ما ودور ع غيرك بهالدنيا اللئيمة مظبوط بقيت عايش إنما عايش بعدك بدنيا حاسس ما لقيت

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

نلاقي الشعب كل الشعب عيون عشقه وقلوب بتحب لقيت الشعب كل الشعب عيون عشقه وقلوب بتحب لقيت الشعب كل الشعب عيون عشقه وقلوب

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: في نوفمبر 88 في القاهرة.

دلوقتي شو زعلان رايح هقول الكوبليه ده بلغمه تانيه اعجب يعني.

أول الليل بكم للتالت.